الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فاللهم صلِّ وسلِّم مبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله

حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود